بشحال كان موت عليه بشحال طولنا في العزرة وشحال فرحنا وزهينا وفين ايام لا يا حسرة فين مشت ليالينا شحال طولنا في العزرة وشحال فرحنا وزهينا